جي ونعرف مي برانسيب الوقت اللي فاتني ما بانو كانسي راسي ما بونشي في الغربه اللي داتني بالك اترانجي مي فكرك كي دانسي بوتي يلا ما واش كوني مون شومان بيزوان دو بيرسون جي كونستري مون دومان حكايه مخدومه بوتو جو سوي بارانو جيم با لي زومان جو بريفير لي زانيمو

0: 89.1.
1: Jeune gaillard.
2: Pas d'intimité. Le passage aux latrines est l'occasion de s'échanger les dernières nouvelles. Il est aussi courant d'y conclure des affaires. Pour s'essuyer, on utilise un tersorium, une éponge fixée sur un bâton que l'on passe à la personne suivante.
3: Radio Booster
0: 89.1.
1: Jeune gaillard.
4: كلش راهو في الزليف تي في حومه كارتي دالجي مصغر كنحب لارجي في راسو كان اونغاجي دولا رجعت وراجو كيفاش تقلب لا باج وهي فين افونجيت قعدو كلكو نفراجي والباقي كاع بيرانا شعبي دارو لوك ماما باش يمنعهم الكلام كنحب يعيش في سلام ضربه بدقه للراس عجزير فد الكراس نحاولو ما من القلم صديقي يحبو الالم عيشونا معيشه مره قالوا لي بالك يدوك انا البحر داني مي قلبي ماشي مهني كيشوف بلادي تغرق وبليجي نفتح فمي يا خو سبعي جامي زراك ما نحبش نفوتين بكري مجمع خاين اللي جا سرق واذا قطعت لساني كلش راهو في اللي في جامعة منعني نخمي

جاز عشرية إرهاب والحالة كانت لهبة نشفايا مات الناس تعصروا الموت بشق مريكان واحد رف طرلوا القانق حشوها له ماشي بامبيل كنا نلعبوا ليتير وخاطينا كاع بوليتيك كانت الزنقة حلوة قبل ما يبدا الكوفرف ولحنش علينا تلوة داروها بينا هادوك لا رجعوا البيضة كحلة طحت علينا محنا وحنا يا صغار في الله شفنا ديسان درها الإنسان اللي قلبه كان بارد والله ما نسيت يا ما ترصاص لك فني لي مناص لان باسي دي غلاص يقعد في الراس اي جامي نسي فاسي مالغري تو كبرنا لو كوغ لا بارات تي سي اون اوبلي باسي راسين كلش راهو في الزليف تو دو لا كابيسا كلش راهو في الزليف تو دو لا كابيسا كلش راهو في الزليف تو دو لا كابيسا كلش راهو في الزليف تو تو تو دو لا كابيسا كل شراو في الزليف زليف زليف تو دو لا كابيسا كل شراو في الزليف زليف زليف تو دو لا كابيسا كل شراو في الزليف

كلش كلش كلش كلش راهو في الزليف. في حومه كارتي دارجي من صغر كنحبي لارجي في راسو كنونكاجي دولا رجعت وراجو كيفاش تقلب لاباجي وهي فين افونجات قعدو كلكو نوفراجي والباقي كاع بيرانا شعبي دارو لوك ماما باش يمناهم الكلام كنحب يعيش في سلام ضربه بدقه للراس عجز يرفد لكو الراس نحاولو مام القلم صديق يحبو الالم عيشونا معيشه مره قالو لي بالك يدوك انا البحر داني مي قلبي ماشي مهني كيشوف بلادي تغرق وبليجي نفتح فمي يا خو سبعي جامي زراك منحبش نفوطين بكري مجمع خاين لي جازلك واذا قطعت لساني كلش راهو في الزلي في جامي تمناني نخمم مزيد يدارو جناحتين اي سي سون طون فولي كي لي بروماس تاعكم نقدر نحكي على بلادي جامي استنينا منكم كلش راهو في الزليف تو دو لا كابيسا كلش راهو في الزليف تو دو لا كابيسا كلش راهو في الزليف تو دو لا كابيسا كلش راهو في الزليف تو دو لا كابيسا كبرنا بأمبياس انتيك وحما بويز رفدنا ستيل وكتبنا خو ماشي على جلاطوز تعلمنا الف حشوة كي البيضة كانت كحلة جازت عشرية ارهاب والحالة كانت لهبة نشفى يامات الناس تعصروا الموت بشق مريكان واحد رفضر له القانق حشو هالو ماشي بان بيل كنا نلعب بوليتير وخاطينا قاع بوليتيك كانت الزنقة حلوة قبل ما يبدا الكوفرف ولحنش علينا تلوة داروها بينا هادوك اللي رجعوا البيضة كحلة طاحت علينا محنا وحنا يا صغار في الله شفنا ديساندر هالانسان اللي قلبه كان بارد والله ما نسيت يا ما ترصاص لك فني لي مناص لان باسي دي غلاص يقعد في الراس اي جامي نو سي فاسي مالغري تو كبرنا لو كور لا بالا تيتي سي اون اوبلي با سي راسين كلش راهو في الزليف تو دو لا كابيسا كلش راهو في الزليف تو دو لا كابيسا كلش راهو في الزليف تو دو لا كابيسا كلش راهو في الزليف تو دو لا كابيسا كلش راهو في الزليف تو دو لا كابيسا كلش راهو في الزليف تو دو لا كابيسا كلش راهو في الزليف تو دو لا كابيسا كلش راهو في

لاتجونجي ونعرف مي برانسيب الوقت اللي فاتني ما بان اوكان سين راسي ما بونشي في الغربه اللي داتني مبالك اترانجي مي فكرك كي دانسي بوتي يلا ما واش كوني مون شومان بيزوان دو بيرسون جي كونستري مون دومان حكايه مخدومه بوتو جو سوي بارانو جيم با لي زومان جو بريفير لي زانيمو

0: الدانس فلور جازولية من الغربة صعيبة عليها شي ما يدوم
1: الكلام كيلو كتيبة فيها قلبي قود جازولية من الغربة صعيبة عليها شي ما يدوم الكلام كيلو كتيبة فيها قلبي قود جازولية